وجه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وبعد سلمان من محمود الذي وعده إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat